yelek wa aljanna ëlëk yal nañ ci yàlla boole. moo tax borom bi subhanahu wa taala wax ne wa zawajnahum bi xurin ayn walladina amanu wattabatuhum ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين برب سبحانه وتعالى نين بوك ني سي ترانغ يما ديفال وا الجنه مودي ني باخون ديم تي ماك ني دون ما توب gëm ma di ma jaam ñooña seen njaboot di niw tey teg seen tànk fa ko seeni bàyyi tegoon teg wuñ ko benn yoon ñooñu bu ëllëgee lu seen jëf néew néew néew danaa ko yéegal ci seen jëf yi bàyyi te du ma ca wàññi dara.

سبحانه وتعالى. قول ربي سبحانه وتعالى وحني وزوجناهم بحور العين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. برب سبحانه وتعالى ننبوك نتترانك يما دفلوا الجنة مودي نباخون دم جمتنا دون مطب جم دم جام نيونا سين جبو دينيو تاي تك سين تانك فاكو سيني باي تغون تغون كو بن يون نيونا بو اللجي لسين جف نيو نيو نيو دنا كو يجل تسين جفي باي تدو ما تواني دارا.

قبل في أهلنا مشفقين. يندي وجيتو دندو تايجي وجيتو دندو تايجي دي دندو يوم الخيام خيو الجيني يالا دفلت الجنة دندو نمو ci aduna waye dund go xamni musuñu dañ di ragal mugalum safar dañ ko moytu ndiku luy mën ci gor gor lu ñu yalla ne aram na rek ñu daw ko bayyi ñu yalla ne bax na rek ñu dawu ci xébu ñu dara waaw lepp lu yok suñu tiyaba ñu nga ci lepp lu ñuy jugal jurel sanjum yalla daw na ñu ci loolu lañ nek di ci ñet ñeti ba yalla xeyra xewal ñu ak ñu فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم نانا فمن الله يلا خيولني فمن الله علينا يلا دفلني خيولنا خيول جي مودي ماني نجيب نجيب غوغو تي لا نو امي تاي الجنه كي نجيب غوغو تي لا نيو فغال ايتام نوغلو سحر ما فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم يلا فجلني مغل ما خمنتني تبارك الله مودي مغلون سفر نخنا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم من كف مسني دنج ديكو نيان نا خمن ن موي كو باخ كي تي مودي بروم يرمند لا نكو نيانون ييب نا تاي دافال نانيو كون تبارك الله.

منطقا يفصح به عن كلام مبين، وجعل وجهه في بطن أمه إلى ظهرها بيقين، يتنفس ما بين الركبتين والقلب الحزين، وألقى شهوته على قلبها، فإذا اشتهى شيئا وصل إليه بلا معين، وسخر له ملكا يعوله وهو في بطن أمه كالوالد الحنين. فإذا تم خلقه ومضت مدته أبرزه إلى الوجود بشرا سويا. فتبارك الله أحسن الخالقين. أحمده سبحانه وتعالى حمد عبد معترف بصدق اليقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الصادق الأمين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلتي ñu ngi sant yalla mi nga xamne mo bind doomu adama ci ban, yalla mi nga xamne mo jappandal sosok doomu adama ci ruhumu wayjuram wu jigen ci barab bu laqku bu nga xamne fa la yalla sosé bind gi mu bind nit doore ko ci tok ndox mu xey bind tok bobu mu ji lumbu direct mu xey lumbu direct bobu mu def ko mu melni suuf soxu yap mu jël soxu yap wo mu jiko bind mudi yah yalla mi nga xamne mo def ci doomu adama bi ñaari nopp yu muy déggé ak ñaari bëtt yu muy gissé yalla mi nga xamne mo jox doomu adama lamiñ wu set wu muy waxe wax ju leer ju ñepp mëna deg yalla mi nga xamne mo bind nit ci biiru ndayam muy noy ci digënte ñaari umam yalla mi nga xamne mo tagat malaka muy fekk memur di nit ki ci biiru ndayam mu koy dundal malaka ma melni way jur ci mom taxaw taxawayu nday diko jox lu muy lek diko jox lu muy nan yalla mi nga xamne gannaaw ba mu binde doomu adama bi ba mu mat ci biiru ndayam moko genné mo xey judd ci aduna di nit ko rafet melokan mangi sant yalla di soril jëmmam je lepp lu yayo wut ak mom kem santuk jam bu reconnaître boromam te am ko luté ci mom may sédé di deugal ni amul benn bour buñu wara jam yamu ga jur njari ñak jamu ga di lor kudul yalla may sédé itam né sayyidna muhammad ndawam la té itam jamam la mu melni mbokk yi gannaaw biñu santé yalla momu ba nopi dañ leen fasiyene andil waxtaanu
sahabi bu mag bobu ñuy wax.

الحمد لله الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال، تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال، تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على قبلة الأرواح سيدنا ومولانا محمد الذي أرسله الله إلى جميع الثقلين إنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقيت الدنيا باخو دكلو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنبكم دار موسى جيتي وخو كايبي en bokum dara pabja ci walu jappandal gi ñu ngi di nuyu di amate ki yon jotaayu takusani dara aljuma wolof nak dafa wax ni diga bo gis bor la aljuma ji ñu genn ñu waxon ni tay dañu dem ak yeen ci sar wowo sunu borom di wax ci suratul qiyama waye nak mu bari lol ñu sakku dekk waat waxtan wi nga xamni def nañ ko fi aljuma ji ñu genn fa tabarakallahu ahsanul khaliqin ñu fasiyene jokok sayyid pabja ngir man ko nafarat ngir yalla ngeen bekk ngir ñu di ci bekk nak kuy wax ku ne bo sañoon bari ñuy deklu bo sañoon nit la ngay wax ay wax yo xamne jaar nañu yoon teggu nañu ci yoon Cheikh Ahmed Tidiane ndaw namu ko defé won ak yeen bu sobe yalla aljuma ji di ñew dañu ko wuyel nonu waxtan bu am solo bi mu def nak ci aljuma ji ñu genn ci yawmal qiyamati ngir bëggel leen ak sakku ñu ko sakku tax ñu koy dawalat ci kat

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. تبارك الله بك جلدي جنا بنيو سنت يالا جلدي تي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلدي تي أي نيوم أكي صحابان دلو سنين تي كاتون يالا أك مباخم تي سن إميسيون كلمة الحق سن خريج شيخ أحمد التجاني ندو دي لنكو دفل عندك سن خريج أحمد صم. تبارك الله يي نغي گيرم بروفيسور عليون سال تبارك الله تي تفسير بو لير بي مي ديف نكو يالا موسل تي تيات تي باركيل كو بي حرمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Mu melni tay dañu ñëw continuer piyen ci dundu sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wasallam comme niñu ko défé won. Mu melni tay ñu ñëw ci ben xari bu ñuy wax ghazwatu bani nadir. Mu nekk xari bu nga xamné yalla daf ci wacce awsar mudi suratul hashr. Serign biñu wax Abdullah ibn Abbas mom sax neena sar wi tudul suratul hashr mais suratul nadir la tud. Mu melni xew xew bu reey la won ci digeunte sayyidna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ak yahudi ñuy tudde bani nadir. النضير اسم قبيلة من اليهود الذين كانوا بالمدينة المنورة. نضير تورو بن تريبي بني وخ معنام تي يهودي يونغدكيون مدينة المنورة معنى نضير غير لون غدكي مدينة المنورة ويدكني ونشبير دكبي ñu dëkkoon ca biti dëkk ba fa ñu dëkkoon nag dafa amoon ay tata. Maanaa tata moo di ay kiiraay yoo xam ne bu ñu dee xeex ku leen song itam doo leen mënal dara. Mu nekkoon itam barab bi ñu dëkkee barab bu nëtax ci wàllu mbay ndax ay tooli jardin yu naata fa nekkoon. Digganteem nag ak Medina lu tolloog 2 kilomètre dox na fa, waaye dañ koy limaale itam ci Medina. Mu mel ni yahud yooyu yàlla mënee woon na leen gan. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ni ñëw na Madinatul Munawwara هادنا يهود بني النضير وأعطاهم عهدا وذمة على أن لا يقاتلهم ولا يقاتلوه. ينتبه صلى الله عليه وسلم تدخل نمبيوب بمنيوي في مدينة قد يجوك مكة يهود يمو دجلوان وقتانك نيوم فسنتك نيوم ولري ني بوكو اي نونام سونغي نيوم ني جابلي كو نيوم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دغلو كدي سين خريس سين صبي شي احمد التجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريت عبد الله تشوب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لك جلدي لك دملكدي شيخ أحمد التجاني النو دلو سنة جكتنا يلا أكماخم جسن إميسيو كلمة الحق عندك سن خريط عبد الله جب.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلتين بوكي دقلو كدين كم ننكو دوري ونشي أجمعي ويسو تمودي وقتان سيدنا آدم عليه السلام مملنو fasiyene continue tay ak yeen bokki gis nañ ni suñu mam adam alayhi salam ci waxtan mi wessu gis nañu waxtan wi doxone digeunte borom bi ak malaaka ya kero ba yalla bëgge jël adama def ko khalifa fi ci ko suuf wax nañ len fa ñu jaar ba yalla convaincre malaakai way gis nañu ci ndir mi ne manam wutal gi yalla wutal suñu mam adam fi ci ko suuf gis nañu secret bi ci nek hikma bi ci laxasu modi ne su fekkonte ne yalla dafa jël ay malaaka indi len ci ko suuf da dul am benn sens du am itam benn njariñ ndax li yàlla préparé ci suuf doomu adama rek moo ko mën a exploité moom rek moo ko mën a jariñoo ndax dañu wax ne la yaxfa an istikhlafa adam fi l ard yashtamilu ala ma'nan sam min al hikmati al ilahiyya allati خفيت على الملائكة فإن الله تعالى لو استخلف الملائكة في الأرض لما عرفت أسرار هذا الكون ولاستخرجت خبايا الأرض وكنوزها لأن الملائكة لا يحتاجون بطبيعتهم إلى ما يحتاج إليه الإنسان من زروع وثمار ومن صناعة وتجارة في هذا الكوكب وهي تلك الأشياء التي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مكي جلتي مكي دقلو كدي سن خريط سن صبي شا أحمد تجاني لو دلو سينة كتنو يلا أكباخم كي سن إميسيو كلمة الحق عندك سن خريط عبد الله جبر

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Mbokki julli yi, mbokki déglukat yi, gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci sayyiduna Muhammad, julli ci ay ñooñam ak i sahaba, dellu si neen ci kattanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission Kalimatul Haq, seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw di leen ko defal. عندك سين خالد أحمد صمغ.

tabarakallahu ñu fassiyene continuer yeen ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam mo melni ci waxtan wi ñu genn gis neen ne sayyiduna ibrahim amon na yene ci ray domam ji ñuy wax ismaeil mu di seddu beut giko yalla ñeuk sedde ci aduna mu bëgg ko ray ci ndigalu boromam mu melni xew xew bobu xew xew bu reey la te itam bind bu reey la bu ci nit ñi mëna jëlé mu melni لما شب إسماعيل وأطاق السعي والعمل رأى أبوه إبراهيم في المنام أن الله يأمره بذبحه وكان إبراهيم يتردد عليه بين الحين والحين ذائرا ومستأنسا يوني إبراهيم bi nga xamé ni domam ji magna di ismaeil mudi tawam ba mu démé ba nga xamanteni yalla dogal na mo am katanu dox ak liggéey ci la ko yalla ci la yalla digal suñu mam ibrahim ne ko nak na nga ray sa dom ji ñu wax ismaeil mu melni kon mbir mi mbiru yalla la mais du ciobare ibrahim ibrahima amul bëgg bëggu ray domam waye nak yalla moko ko digal wante xolam mayu ko mu ray ko ndax ku ne xamna ni dom dogi tourist la mom la way kat ba wax ni wa innama awladuna baynana akbaduna tamshi ala al-ard لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمد واي كات بنينا سونو دومي سونو دغي توريس لين يي دوخ سي كو سوف امنا نو تيفل سي نيوم با سو نغلاو اوبي جيم سي نيوم صاح نينا سما بد دو خاوا خف ناخ واتو غي ماكاي واتو باج دارا لالكو بوغوما صاح نغلاو لالكو nit ki dana yegg fofu ci bëgg domam ba du bëgg dara jégé ko kon nak su yalla natto ibrahim yeex ko may njabot mu dem ba magge mu sokko may njabot ba paré nak ne ko kima la may rendiko jaamo mako lolou tiss na ci mom way suñu mam ibrahim gëm yalla gumu gëm yalla taxna mu waxtan ak dom je pour nam weyel ndigalu yalla muné ko yabunay inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madha tara muné ko yeyew sama dom man kat gisna ci gënt ñune ma na la ray kon nak ma ngi lay laaj sa gis no gisé mbir mi waye dom bu baxé da fay nangul bayam motax ñu né bop bu nara am barké nopp yu dégg ndigal mo cey sax boba yalla namon na ci ismaeil barké lolo tax mu saxal ci bopam ba ñaari nopp yu dégg ndigal motax ñu né ajabahu ismaeil في بر وصبر وصبر وإيمان ونك يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين متنتك نك يا سما باي ليلا يالا ديغال ديفكو إن شاء الله فسيننا مون تي ليلا يالا ديغال تي مان متخ ني كانت هذه المحنة الأليمة ابتلاء من الله لنبيه وخليله إبراهيم وفيها عبرة بالغة
لأنها درس يعلم الناس مدى إيمان الأنبياء وطاعتهم لربهم، وهي الطاعة التي تجعل الأب يضحي بابنه ويقدمه قربانا لربه. يني نتوب ريبي تمتتلو نخمن يالا نتونكو يننتم دي خريتم إبراهيم نينا كيمتان بوري ينجيشي بو نتني وراوارو لسان بو مغنجيشي pour wonene yonenti

الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكر

الكتاب يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى

من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا

بآياتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد

مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا

قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص.

فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل

تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة

واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جولدي بوكي دغلو كاري سين خريس سين صوبي شيخ احمد تجانين داو دلو سينا سي كاتون يالا اك مباخام سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريت عبد الله جوب

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين.

فوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا

شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا

الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا

ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير.

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكدي سين خلصنا صبي. شو أحمد التجاني لو بلو سنويتي كتويا لأكبر

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.

من ميامي. هذا الله عن شيخنا التهاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكدادي يبسم تعالى جدمني كتموم بسك كنجل كتموم دتوك سيئ بكار كتموم. Yine nasıl bir

0: ಎಲ್ಲ ಮೂಸ ಜಮನು ನೀ ತಮ್ಮ ಗೋಳ ನಿಮ್ಮ ಸಹನು ಚಲೇಬು ನಿಬರಿ ಆಕಾರನನ್ನು ಏನಂತಿ ಅಲ್ಲನ್ನು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಿ ಏನಂತಿ ನಿಬರಿ ಫಕ್ನನ್ನು ನಾನು ಒಂದೇ ಏನಂತಿ ಅಲ್ಲ ಶಾಯಿಬು ಮುಕ್ಕ ನೀನೆ ಯಾಂಚಿ ಅಲ್ಲನ್ನು ಅಮನ್ನ ದಿನಿ ಅಕ್ಕಿ ಮಾಕಿ ಗಿರೋ ಫಕ್ ವಾಯು ಶಾಯಿಬು ದಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಮನ್ನ ಲೋಚನ ಮೆಚ್ಚಿ ಜುನಿ ಅಚ್ಚಿ ಕಿಡಿ ಇಸ್ವಾರ್ ಬಿನ್ ಬಹಳನೆ ಶೈನಿ ದಾನಿ ಜಾಹಲ್ ಬಹಳ ನಿಮಗೆ ಹಣಿ ತಿಂ ಕುಲ್ಚಿ ಜಮನು ನಾನು ಜಾಹಲ್ ಲೋಕ ತೈ ಕೆಂತ ನಮ್ ತೈ ಕೆಂತ ನಮ್ ಬೈನು ಮನಿ ಇಖ್ತಲಫ ಉಲಮಾ ಉ ಫಿ ನಸಬ ಶುಐಬ್ ಫಕಲ ಅಹ್ಲು ತೌರಾತ್ هو شعيب بن صفوان ابن عيفان ابن نبي ابن مدينة ابن إبراهيم عليه السلام وقال محمد بن إسحاق هو شعيب بن ميكائيل ابن يسجد ابن مدينة ابن إبراهيم واسمه بالسريانية يتروم وأمه ميكائيل ابنة لوط مريب رمحان خمي ولن تنمو ci askanu shaib soo demee ci tawreet tali bi waccoon ci sayidna Musa alayhi salaam wax nañu ne shaibu ku ñuy wax Safwan moo ko jur Safwan ku ñuy wax Aifa moo ko jur Aifa ku ñuy wax Nabit moo ko jur Nabit ku ñuy wax Madiana ko jur Madiana nak Ibrahim alayhi salam moko jëf kon nitay ngeen gis ne yonent bu mu jël suñu toppé askanam dana dem ba téere ji ci suñu mam Ibrahim waaye taxoon ñu tuddee ko abul anbiya maana baayu yonent yi kon nekk ci Shaibu Ibrahim maamam la woon loolu lañu fekk ci tere boobu ñuy wax tawreet wala ci xif yi nga xamante ni ca ñoom la tere boobu wàccoon ñoom seen histoire loolu la indi waaye histoire bi ñuy wax Mohammed ibn Ishaq nee na Shaibu ku ñuy wax Mikail moo ko jur Mikail Yasjur moo ko jur Yasjur Madiana moo ko jur Madiana Ibrahima moo ko jur mene Shaibu maana turam ci langu suraaniya ñu ngi koy wax yatrum yaayam mu ngi tuddoon Mikail Mikail mii nag wax nañ na Lot moo ko jur te Lot moo itam yonent la bu nga xamante ni moom lañu yónne woon ci xeet wa nga xamante ni dañoo bañoon a takk ay jamar ci jigéen ñi lu dul ne dañu dem ci góor ñi dafa takk ay jabar comme ci gàttal wala ci tànk waaye boob ci maanaa bi gën a leer yonent la boo xamante ni dañu ko yónne woon ci xeet boo xamante ni ak nguur jigéen dafa si woon ci ñoom lot noonu moo di maamu Shaibu ba tey ndax Shaibu lot moo jur yaayam mene Shaibu sirmaxa la woon waaw dafa yonent yi amoon na ci ku sirmaxa mene Shaibu sirmaxa la woon dañuy wax bo dalloo ci alquran ci ni yàlla natale histoiram da nga gis aw nitam di wax ak moom naan ko inna la naraka fi daifa naan ko yaa ngi wax desenaa sa bopp te nekk loolu lu dul seen maxa bu dawee di ci suñu biir kon loolu day wane ne Shaibu mii seen maxa la woon sëriñ bu ñu wax Qatada wax na ne baatahu llahu ila ummatayn yàlla yebaleen na Shaibu mii ci ñaari xeet waaw ci ahlu Madiana ak ashabul ayka waaw ቢሆን ጀግና ወንን ትብረት በነፈት ነው የሚያቆም ወይም እንኳን የባችኛ ረፈት የንቲ ኢስላም ወሰለም ምንም ደንቆለበል ጭምቦል ምክኒ ከንም ሐዲስ ለወሐል ሸሃደ ወሐል ነው ያለ ምን እንት ደስከን ኩቻይ ከረ በነፈት ነው ወሐል ይሄን ቆም ወህ ድንት ለኢስዋሩ ለንቲ ቡና ግቢ ዲሻይ من هو الى متى انا اخاهم شعيبا وانت دك بينا خليتني فانا شعيب دك يقوى مدينة دانيني دانيكو تدك تبخ دك بي كيكو سانت مولانو تدك دك بي مدي مدينة مدينة نك دان لوان كيسون امام ابراهيم لا ابراهيم امان مدان بني وخ اسماعيل موفيتون مكة يوم مدي هاجر يوم موفيتون مكة يوم سنت موفيتون فلسطين والتي أبو كنعان مدي سنة متغنيك دوفو في مدي إسحاق أك مدينة مدينة مدين سنت أدك دك بوغو سنت يففكو تدي دك بو مفافقو تدعد كبير ويتخيالني نوائي الله مدينة يولي نتب صلى الله عليه وسلم من الله يبعي الله سخير تدعك ببني وخ مدينة نخطمون نفس سمناتون بلنت سنبك بلنت بني وخ شعيب بعد دقنا كيس عالم دك الله رب ويدي قمت مدينة دك ببني وخ مدينة اك dak bari wax egypte talenti ay musa jottu won fofu wax nan ni dakhu juro metti fan la ko xawa ko ci tuti ni talenti ay shaib kan man ti tuddo istiwaram tilal tuti ci sayyidna musa ndax gis nan ni بينت على موسى عليه السلام رأي متك الفرعون بشرح لك وطف رأيك بفضل بعد دمت دك بيني وح مدينة دمني إتن فك في قولك بحقيني وح شعيب شعيب دفنك نجوت من القوم الظالمين يوك المتك تنك من خمانتني أي تاتوريان أي توين كتبنو كون دك يرنت ولا شعيب بابو وإننا شعيب كيف لو كيف لفعون بخمين تنيتم دنت أمنك يدي تنيتم على أمنيتم ليالا دفتمم منتخ ميريخات ميرنك يرنون تمودي أهل مدينة أصحاب الأيكة لاتسعر عندما إسوارهم منذ سورة الأعراف أك سورة هود أك سورة أك سورة سريعية بنبتنك عندما إسوارهم كيدي يلنتي على شعيب من أمتنك لن يكون أهل كفر وبخس للناس وتطفيف في المكيال والموازين من يكون أن يولد ناني أي يكر لنوال يكر من رحمتني دني دان ساتش على المكني ليكون أي أجرسر يكر من رحمتني يتم يتمي كوكولوسا دايدان ساتي كمان يدان نتي اك نيدان بيزي خاتو مخمتين يتم يالي دفلين جوخ ورسك وياتو وعند نينين ورسك وو دفلينكم ورسك وخمي يالي دفلين كو جوخ بقلد من سيك ننخ دنانيكو سنت ولدنيكو سنت وانت بيغا خمانتني دوما فتر منو ننغو نيو سنتي الله تخيو الجميان دفل مخسن رو ما نغطو طابو باي لن يدفسخ نيكو ندرة بنيو دمينك بو يدخيو لك يالله لن يكنك استدراش معي على الجبري جوير يا كارني يا كنك فك على الجسع الكنيلة فك على الجيتم سب مسيبل بينك ويور ألو أو دموية على الجد تدفل منك تدفل بي دام بروبلم دار بكو جم ليب هم دباخ مني ميجي ميدف بفكوي قمي اندل ألو لأنه لا يوجد استدراج ما هو الله في القرآن سنستدرجهم من حيث لا يعلمون لا يرنتمي من أخم ينتمي دم لنا دفع الخيول تأدو نصمت نما ندل دنيا الخيول يما لن دفع بتموي تجامو نما تصمت نما تي ننانو من مالن بي ما يلهم البونجي فرق بما يقلقي من الوقت تنفخ بس انفن قد تنفخ بس انورس بي وانت سنفن قد يك سنورس بي رقل ابو مترك لانك الا ترك لابو بسن مسبا رقل انك مخدم يمترك واتي واتي لك ما تقول انت صلى الله عليه وسلم مانا نلك تحتم ويكنا خمنتنين فنن دفع قد xeneya fessal ko luddul ay moy koku mo pert wante ki gagne moy ki nga xamanteni fanam dafa gudd mo fexé ba fanya mo fessal ko ci top yalla ci ko yalla digge kon ni ay jëlen yalla jox dara ko dañ ko ci moy waye jamu ñu ko ci waye yalla da ko natti ci histoire bi يا وحنا وإلى المدينة أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط يا لنا ذكبوا بني وح مدينة النفس مكب يلنت بني وح شعيب من قدرنا أو متنا لن ينسموا نب damu len yalla ñax amu len benen bur budul mom benen di wagn tey ak metti ni baasi bax li ngeen di jay na mut bo len di ñaxata ci li ngeen di jay ay ay ko nga xey man kat gis na ni yalla defal ni dem xewal bu bay ndax seen wërsek yaatu na bari na تكتب إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط سنين دفن لك تقولك هذا الماتيين مبن بصبع خبنتني دون أنفن جار بمج بدرك فكون ينطب سنبرم في جادنا كل ملن دقل بأي إتاني ملن تري من هو يا قومي ينسمونك أو فرمك يا لك dilen matal ni ngeen di pesé wal mizan ni ngeen di matté wal mizan ak ni ngeen di pesé ni ngeen ko def nak gel test ak manu wala tafsu ashya'ahum wala ta'fu fil ardi mufsidin dilen di xat ci nak ay ñoom nek nit ci ni ngeen di jaay waaw ñoom nak du rek ni ko la sa bi nga xamanteni moy nit wala moy pesé waye ma ci ngiss bi nga indi sax mo wara jël fukki jooni na fay ci ñaara jooni wan ni nga balal waaw ndax yeen ci sallallahu alayhi wasallam neena yow mi jay na nga tabe yow mi jënd itam na nga tabe ki jay ni moy tabe moy mo bañu uppal ci pays mi fixé ki jënd itam ni moy tabe moy mu bañu moy bay fay lo xamanteni itam xam na may jaadu คนยาวไม่ใหญ่ก็ยาวไม่จนจนคุ้มเนกอันดับรับผิดชอบที่บุรีที่สุดดีกันที่สักบารมสุขเดฟยาวไม่สักเลบุญเจ้าสมัครเรียนดีกว่าใหญ่ที่จนบุญขอลสักเลนะบุกขอลเลยมันละสัจจะอะไรจะนุ่งเป็นสัจจะมูดีฟิลปีริบวะขมิ้นที่มีจังกุเตบุบบานักมอมเล็กกันละขมิ้นที่มีริบายละจารุยังวิธีนี้ว่าทับข้อสมนัสอาชีพอุบว่าทับข้อเป็นอัปปิมุสิดินเมื่อเนกุมไอยักกัดจิโกซูฟนะยักกัดจิโกซูฟนี่มีละขมิ้นที่มีเซนจิโกบังคุลเซนจิโกรฟิตุลนะนิดเดอร์มีอะไรนี่من بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين من بفكين تمي نجم يالله نجيين شعيب ما يوحد أو نجا نجم بفكين تمي نجم يالله نجيين ورسك ملن يالله جوه نجم كو دولو تيمج وبلن سخلة على النقم بطخ نجم دنجوك نجاج ciningan di jende wala ningan di jaye nakit ya lagi wa ta qur'an ni wailun lil mutaffifin mugal mut cemetal mugal mutis mugal mu andak dacce ngena ni nga xamanteni ni ngay satch ci nañu bëssé ni ngay satch ci nañu jende ni nga xamanteni sen commerce yi dañuy sét ñuy doublé nit ñi di len triandé di len nax ñu ëlëk bu gëlmu metti ñaanalé kon nit ki xofé kenté na doylo na diko yalla jox mu tuti tuti yalla daf ci def barké wa mu tuti tuti yalla daf ci def barké ay so doylo wu yalla yalla jox ba sa ko ñu su nga duggal ci riba c'est fini lamu bari bari bari itam day muju jeex tak waaw sa muju do rafet mukk lekk ka to riba ñu jëm do rafet ñu tax da nga gis nit ko xamanteni mu ngi dundé riba sheytaane di ko jey ay lam di bari ci bëtam waaw fekk mu ngi neew nak ci batin zahir bi bari na waye batin ba neew na waaw ndax tabax na ci kaw rek fekk yàq na fondement ba ndax kii dunde alal bi dagan te yow kooku dafay am fondement bu dëgër waaye kii dunde alal bi lawul nag fondement alalam dëgërul day xëy rek mab day xëy rek mab bu taw ñu yëbu mab su ngelaw ñu yëbu mab moo tax léeg-léeg ñi dundaalal jullawul yàlla dana leen di nattoo ñu am soxna yi duñ wér ñu jël seen alal ji yëpp def ci léeg-léeg ñoom itam doon ju wér ñu jël seen alal ji yëpp def ci wala yàlla nattoo leen musiba jékki-jékki ni këpp ci seen alal fekk yaa ci dugal dërëm bu lewul waaw ndax yàlla kat nax na yéen a ngi pexe waaye man tam maa ngi fexe te man maa leen dàq fexe ndax man yëg naa seen fexe te man yëgu leen samam pexe waaw kon nag ñu fexe ba alal yi ñu dugal ci rek ak lew génnee ci ak lewadi moo tax ñu ne kon na ngeen doyloo li leen yàlla jox ci alal ju lew li leen lewul lu mu bari bari bu mu fux sa ba sànni ci àll ba mu dem وما انا عليكم بحفيظ من وانتك من شعيب دي دوما لن توب نك دي لن سيرفي يالا ما واخ لو رك نا واخ نين ديغ سو نين ديغ يا باخنا سو نين ديغ لي تام مان فيكون نما واخ قالو ني نكو يا شعيب ني نكو يا شعيب جيس نغا صاح دنج كو سالالو ناخ اي خيب نين كو خيب اك لاكال بوم لين لاكال سي دك جيم لين دي واخ waaw ñu ne ko yaa Shuaib asalawatuka taamuruka an nataruka ma yaabudu abauna a أو أن نفعل في أولنا ما نشاء. منك ويوم شعيب نخص جلي بري يندكي وأو أن من يوخن شعيب دفع بري ولمي ما في لقودي تجسني نجلي دفع أبيري جيكو يبول ينك تخول نكتي جنبكو نمسي دي أبيري جنغورو تيرا ولا نكراو كن في دن في دكني ينتي على شعيب جلي مدكي وان ديني مدكو أيبو جيكو تخلم بطخ سودان ندي دف كوميس بيكي دوغر ربا نخنينو نيميو كن نخ أما فيبرو جيكو بابو فيبرو جيكو لك ربا نتخ نينكو نخ سجلي يباري مولا خير تنگ ديگل ñu bayyi diine di ñu fekkoon suñu bayyi nekk ci te diine jooju araamalul woon lekk lépp riba ndax sa julli yu bari yi mooy tax nga xiiru ci ñuy bañ a def ci suñu alal li ñu neex ñoo moom suñuy alal ñoo ko liggéey bàyyi ñu def ci li ñu neex ndax fii àdduna la ëllëg dañu fii jóge kon bàyyi ñu rek ñu noos ci suñu alal wanti asalawatuka ta'muruka dañu wax ne asalawatuka bi bu la neexee nga fireeko julli yu bari yu shaaybu dëkke bu la neexee itam nga fireeko nga fireeko diine nga ne asalawatuka ndax sa diine jii nga ñu indil ta'muruka moo la xiir an natruka ma yaabudu aabauna nga ñuy digal ci pour ñuy bàyyi diine da nga xamante ni ci lanu fekkoon suñuy bàyyi ndax sa diine ji moo la xiir tey ba nga ñuy tere ñuy def ci suñu alal lu ñu neex. ñu ne ko innaka la anta alxalimu rrachid yow daal yaa muus rek yow daal defe nga ne yaa ëpp nit ñi xel yow kay comme amula alal toogal rek. qaala ya qawm أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ينتهي على شعيب نلن ينسمون أرأيتم إن كنت على بينة من ربي wax leen na bu fekkente ne yàlla daf may jox nubuwa yee ma jàngal ma ba ma xam lu baax ak lu bon xam ne lu araam ak lu dagan yàlla jox ma wërsëg wu rafet wu ma doyul woo xamante ne doyloo naa ko ndax bu boobaa damay fuqle di topp cheytaan ba bañ a def li ma yàlla digal bay jël alal ju lewul di ko dugal ci sama alal kooku duma ko def. wa ma uridu an uxaalifakum ila ma anhaakum anhu te nag duma leen digal lu baax ba pare nag di def lu bon lu baax rek loo xamante ni man maa ngi koy jëfe yàlla ma ko digal ma woo leen ci itam pour ngeen koy jëfe ndax yàlla ma ko sant ndax moo ma def ma di seen yonent. mu ne in uridu illa al islaah bëgguma rek lu dul rafetal ñu set nit ñu laab nit ñoo xamante ni dañuy kowe ci lamboo ay jikko yu tedd. mu ne loolu nag la ma yàlla digal te danaa ci def sama kentaay kattan te nag wa ma tawfiqi illa billah kattanub liggéey boobu yaakaaruma ko ku dul ci may mbir wa ilayhi uniib te itam ci moom laa dellu sama lépp. wa ya qawm la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qawma nuuxin aw qawma hudin aw qawma saalix wa ma qawmu lootin minkum bibaid. moom Shuaibu continue na di waar aw nitam ne leen yéen samaw nit bu leen xiir mukk ci wuute gii ngeen wuuteeg man ak ni ngeen ma compré
1: bu len xol sama bayadi gi sama ñak gi ak sama mbum mu oyof ni bu len ko xol waw nax kat bu len xolé sama ñak xol sama bayadi xol ni itam sil makhla bu ñak solo ci seen biir neena bu boba nak musiba ba dalon nit yenen ci yalla nufiya ak musiba ba dalon nit yenen ci yalla hudiya ak musiba ba dalon nit yenen ci yalla salihiya neena bu boba nak musiba bobu dana len dal te kat barki demb rek ngeen deg histoire bobu xewon ci wa kar lut te xew xew bobu bu muy am ak liñ ki soreewul ndax barki demb rek la ndax dañu wax ni yenen ci yalla lut ak yenen ci yalla shu'aib seeni jamono soreewul.

الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولتي بوكي دبلو كدين سن خلف سن صبي شاه أحمد التجاني لهم دلو سنان شكاتنو يالا أكباخم تسن إميسيان كلمة الحق ñandi ci ak sen xarit di DJ Paco tabarakallah ñu fassiyene waxtan ci yonent bu mag bu ñuy wax yonent yalla Idris alayhi salam. Borom bi subhanahu wa ta'ala bokku na ci yonent yi mu joxoñ ci téréem bu tedd bi di alquran. Wax yonent bi ne ko fàttalikul sama yonent bu baax bu ñuy wax Idris, dana la nettali histoiram ci téere bi ñuy tuddee alquran. Borom bi subhanahu wa ta'ala واخنا يونتي بي نيكو واذكر في الكتاب ادريس مو نيكو فاتليكو تي تيري بي سنا تونغو يونتي بي واخ ادريس انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. Yalla ne ko yonent bobu ñuy wax Idris neena nit ku baax la woon te itam defoon naa ko mu di ab yonent, te itam yëkkati naa ko jox ko barab bu kawe. Idris sët la ci yonent yàlla fii ndax yonent yàlla

الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.

لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. القرآن تبقوني منذ النتي إسوار ينتهي ليوسف عليه السلام نتبقو جمتي لين بيوت أيب منك لسم بوخمنتني كبكي بامخل dama ci waro ndax alquran dañu di wax ni netti bi may netti yenn histoire yi ci

القرآن الوهمي لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وأي هل لكش القرآن خلي لي وخل نخبر الخلي نوم كسن بك نوي مني جاي نوي ينسى وسوي مني يلت دني إسلام ينتي اللي يوسف كدني قو أحسن القصص manam histoire bu rafet bokk na ci histoire yi bi rafet ni histoire yonenti yalla yusuf ñu tax yalla tuddé ko ahsan al-qisas lu tax mu tuddé ko histoire bi gëna rafet ci histoire yi dañ ko ñu histoire yi ci biir al-qur'an yi rafet na waye histoire yonenti yalla yusuf mo tam dafa rafet lool ñu ñu tax yalla tuddé ko أحسن القصص لحسن مجازاة يوسف إخوته وصبره على آذاهم وكرمه في العفو عنهم حيث قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم من الاتخ يلتد إسوار بإسوار برافت من أنه يوسف تبقم دفتي جفلانتي أي مبقم jëflante bu rafet ndax dañu ko ëpp doole woon ko ne ñoo la ëpp doole ci kaw pexe ba jël ko sànq ko yàlla dooleel ko ba mu am doole mën a fayu mu bàl leen bàl leen bàl bu rafet téeru leen ci xolam daax loolu nag nekk lu am solo ci yàlla ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko laaj ne ko lan mooy jàmbaar mu ne laysa shadidu bi sura innama shadidu man yamliku nafsahu inda alghadab mu ne njàmbaar nekkul ci ne nii laa toll ku ma tooñ ma fayu kenneebuma loolu du njàmbaar njàmbaar mu ngi ci nga mer ba pare am maitrise foofu la njàmbaar nekk maitrise bi yusuf am nag ci ñu sonal ko naroon a faat ba kanam yàlla dëkk ak yërmandeem xàtti na ko ba kenn fan rey ko mu mujj nekk buur yëf ñëpp dem ba ay mbokkam gindee koo ak moom mu wan leen ne muy yusuf mañ doon fexeel mu baal leen ngir mbaaxu boppam ak jëmm yàlla loolu la yàlla taqdiir loolu tax mu tuddee ko ahsan al-qisas ndax jëflante bu rafet bi yusuf jëflante ak ay mbokkam ñu ne kan mooy yusuf ñu ne yusuf yaqub mu ko jur yaqub ishaq mu ko jur ishaq ibrahim

bujur kon ibrahima buñu waxé né mom moy bayu yonenti é xel da nga ko mëna mëna ñu an abi hurayra radiyallahu anhu qal qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna karim ibn al karim ibn al karim ibn al karim يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلوات الله عليه جرينا أبي هريرة رضي الله عنه من ينتبه صلى الله عليه وسلم دان وخن كتاد تكينا خمينتيني كتاد موكو جوف كتاد تجوركو كتاد جوراكو لأنه كوكو مو يوسف ومينا خمينتيني يعقوب موكو جوف يعقوب إسحاق جوركو إسحاق إبراهيم

قالت لي يوسف نتمنك أمنو وتجدون يوسف نقني دني تم بعرب لا يندل إبرل وإيهو بجفوتها وين يوم لن يجب مودي تم يوسف إبرل ميدو عرب waye am nañ ñen nak ci borom yi xam xam yo xamanteni wax nañ ni tour yusuf arab la muy ndax muy ndax al asif muy moy al abd muy ndax yusuf kon nekkon na jaam loolu tax ñu boole al as al asif ak al asaf bi firi njàkkare njaqale gi mu nekké won bu nga takalé way joom dugal ko ci tenda ak itam japp biñ ko japp mu nekk jam njaqare gogo ak jam bi mom lañu boole lolo tax ñu tuddé

رأيت 11 كوكبا انقضت من السماء ومعها الشمس والقمر فخروا لي ساجدين. يستني بايم من دباي جسنا نبوت أسمان يب وديكنا جسنا لير جئتم دباو فنك فن لير في جوك نين بيتي لير ناي مونتاني لير ناي نين يتم جيجي رفت نين سبوش يتم dibawan rek neena ma ngi deg jinn yi ñu ngay sabbal seen borom ci biir geej di wax naan subhanallah mais neena nag jinn bu nekk ak sa làkk bopp bi ngay sabbaale sa borom.